0: مدخلات كيسي لدارية لابد يكون لابي يتبنكي لابد يكون لابي لباتنكي يعني راه دي وكي عشان يتبنكي مي هالك دول دولة ده دستور كدي بوغيست اللي قسمي ومدخلات كو عشان سنو طبعا إن لابد يكون يتدبي لباتنكي لكن معارض كو اللي مدحوين وشان يتبنكي بشعي وكو اكتا وانو ميس كسوس على هدا إن هشيس لغا كارو دور الشدا مركال كسو حاجرتا إن وقت يونو أد أو أرديو أو خلاف كونو أوسي بالارانيو هدانا إن عيادو إن عني إلا حدا رجم موقتا على لغا أركينين إن أي ربان إن أي نتيجة ساحة غاران أو أي ود هذا الكود سوك بكبيان أرين هشيس لغو يحينا دور شد لغو آدو مركا رجدو وقول كيبا كنتون دادك غاركي سيدا إكا هلا يا مركا أكتور إن عيدا سومالي دو سيدين عكستاهي ميشيس أغو بكيان هاي ولد معارض كو حربان إني مدحونا وقتيا كد أميان يرادان مركز كدير مهاي ستيد مان ديت ووحن قوني سا إن لوضع الله أمال دحل إسوغي ما دالتك مدحوينه دوريو ووضع هذا اللوضو سي سعودان وعن ربتان شني طبان كميكو أدن آن لغوضع هالليني لغوضع الله أريمها فرسمو إي إن لغاله شي دورشادة فترة الكوتن ما من قبل يديد آن لغاله هالليني مركا وحن أغان دونا أرين تاس رجيديدو إنتا أي نقوتو بريكولان كدع دونا وخميس تا آه محمد
1: إبراهنا أوكي واي kasi waxa uu aha wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho Ibrahim Mohamed Aden oo iga warramay wararka la xiriiray shirkaasi madaxda dawladda federaalka iyo xubnaha ka socday mucaaradka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho daba dhageysayaasheena Facebook oo qodobkaasi ka soo aragtay dibtay ayaa waxa ay yiraahdeen dhageystahan lagu magacaabo Sakariye Haaji Xuseen waxa uu yiri waxaan maleynayaa in shirka Muqdisho ka socda inay ka soo baxdo natiijo wax ku oola waayo dalkan uma baahna buu yiri dib u dhac ama qalalaase dhageysta kale sida la yiraahdo Ismaaciil Macalin Yuusuf waxa uu yiri waxaan joogaa Kismaayo uma maleynayo buu yiri inay ka soo bixiso shirka xalane ka socda wax natiijo ah sababtoo ah buu yiri xilligan waa kala guur in wada hadal dhacana ma ahan go'aan siyaasiyiinta Soomaalida ka yimidna ma aha waa arrin beesha caalamku ay dabada ka riixaysay ayuu yiri shirkii Kismaayo iyo Ki Xamar ee lagu kala kacay uunbuu la mid yahay xalku waa in Soomaalidu ay wada hadasho ayuu yiri kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena Facebook oo aragtidooda ka soo dhiibtay shirka Muqdisho ku dhex maray madaxda dawladda federaalka iyo xubnaha ka socday mucaaradka markana Beijing madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku sii jeeda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha booqashadiisii ugu horeysay ama waxa uu gaaray aan dhahay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha booqashadiisii ugu horeysay oo ku tago markii labaad ee xafiiska ku soo laabtay diirada ugu weyn ee wada hadalada oo la yeelanayo madaxweynaha dhigiisa ee Shiinaha Xi Jinping waxa la filayaa inay ku jiraan xiriir ganacsi ee labada dal oo ah mid kacsan dagaalka Iran iyo hubka Mareykanka uu ka iibiyo Taiwan Trump waxa socdaalkiisa uu ku gaaray Beijing ku weheliya madaxda sare ee ganacsatada Mareykanka. Inta uusan ka bixin Washington, Trump waxa uu sheegay inay sidoo kale ay ka wada hadli doonaan Shiinaha arrimaha Iran, inkasta oo ku adkaystay inaysan u baahnayn caawinaadda Shiinaha si loo soo afjaro colaadda dhinaca Iran. Haddaba, kulamada muhiimka ee dhinacyadu ay yeelanayaan waxa warbixintan ku eegaya Faarax Lamaane.
2: Amniga magaalada Beijing iyo agagaarkeeda oo uu ku jiro fagaaraha Tiananmen la yiraahdo ayaa aad loo adkeeyay muddo maalmo ahna laga sii shaqeynayay iyada oo markaasi baraha bulshada aad loogu wadaagayay xaflad weyn in la qaban doono socdaalka madaxweyne Trump ee Shiinaha waxaa ka mid ah wadahadallo uu la yeelanayo dhiggiisa Shiinaha iyo sidoo kale xaflado uu ka qaybgeli doono iyo booqasho uu ku tagi doono macbadka la yiraahdo Temple of Heaven oo ah meel ay u cibaado tagi jireen imbaradooradii hore usoo xukumi jiray Shiinaha labada dhinac waxa ay rajaynayaan in shirka markaasi uu noqdo mid miro dhal ah shir madaxeedkan ayaa waxa uu u dhexeeya labada awoodood ee iminka ugu waaweyn adduunyada hogaamiyeyaashooda aad ayaana isha loogu hayaa maadaama muddo sanooyin ah uu yahay kii ugu horreeyey ee heer noocaasa markaasi noqda muddo bilooyin ah xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha waxa uu gaaray halkii ugu hooseysay gaar ahaan marka laga hadlayo aragtida madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump waxa isaga u daran oo uu diirada saaraya dagaalka iminka uu kula jiro Iran, howlgallada militariga ee wadamada galbeedka iyo mashaakilka arrimaha gudaha. Dhammaan laakiin waxyaabahaas waxay isbedeleen toddobaadkan. Mustaqbalka ganacsiga ee caalamka, sare u kaca xiisadda ka taagan Taiwan iyo loolanka tiknoolojiyada casriga ah ee aadka u sii horumaraysa ayaa ah arrimo miiska saaran. Dhaqaalaha dhinaciisa marka la fiiriyo, dagaalka baayaa mushtarak.

0: كير لح بقول أو كن أوقف تاسو كدغان إن حال كميد آه تدبقف وصوماليا أو باهن غرقار عنو أي هاد دهلان إن كبادن سدح بقول أو كن أوقف أي سيدو كلا اللمييه لتان كبيان نظيف سبب التوسا والحرير مالقلين لآنتا إن كبادن تدباتن حرومود وعافماد آهنا والحرير قده بنتلان إيادو أفر حل الروباد وإزدب جوغ أي فشلمين وأي ملايين قف حالة دقدق أهقليين أما سفوحا يقو باقي صادق بحياشا إنه يسيد دقدق أهدب وغسو عليان ومركز أي أكرديان مالقلين تاجواب تبني هذا النمو
1: فادوام على بكر يوم سنتهي وربحين تاسي أي هايد أما سفسو سارتي سوچي ديني سي بقرطوية دا إنجليسكو حي شاكتي إنه يكو بيرين دونتو ديارة دا أندولية لهين ديارة دقال إيا مركب دقال هاول قلوة دا چرا ولوغو تلقلي إلا لنتا مراكيب تا مرايسا مرنبيوت كميم كاي هرمز وزيرك الدفاع يا يوكا يا كورا واقعي قرشهان أو هالكا سلوغو دابولا يعني دامي اسكو دو شقايا أو لغو أغادو لغونا نديفين يا مينوين كبادا دو ماها اسودا إيا دياردا حد ديالكا سيعواقعي مقاتان تلابوين كاللغو حقيقين يو بدقبت مراكيبتا غنعسيق يا قوشيسا مارينكاسي فردوساش عبد الرحمن أيا وربحنتان إنو هايسا
2: وزيرك أرمها الدفاع دالك إنجريسكا يا عارنتان كغدا واقشر مقاله وايشين وزير دا أرمها الدفاع إنك بدنا فرطان دال تلاذذي قرشان إنجريسكا وكوتا غيري وفريتان كمرينك هرمس وحوكو كوبين هاي نداميو إسكو دو شاقيا أو لغو وغادو لغونا نديفيو مينو إنك بدا كجرا دومها درونسكا آه يديارة دها تايفونكا اي إلالين تهودا إنك بدنا فرطان ودنا يا كلوغ له حول غالكن سيدو شيغي هيلي وحاين بلابي دونان مركي وقتو وسامحو مدى بلوينا هيا لغو جوغا تاني مركي إيران اي حرتي مرينك هرمس او كميدا مرينة دا اوغو مشغولك بدن ايشي دالك لغو سفرية دوني دا تاسو جوابو اهيد ويرردي إسرائيلي مرايكن كويس وطاي كو قادن سديدي لباتنكي بيشي فبرايو سند كان دالك إيران دانك مرايكن كا وحاو حانبات كسور رغي دكذاها إيران سيو عدادي سوغو سارة تهران إني أقبشو شروضها دنكي سكي مانايا بالسو حايا نغضين تلابوين آدوغ عريسي إيران قياستي لباتن بقولكي بشتالكي يغاسك دبيعي غاهي دريراها يدوني دا أيا مرا مرينكن هرمس وحانا حانبات دا مرينك هرمس أي سوابتا إن قيمها شدالك دونكو كروكو عب arintan ka soo yeertay wasaaradda difaaca ayay ku sheegeen inaysan ahayn mid cusub oo horaba gobolka ay ka howlgaliyeen in ka badan 1000 askari oo u dhashay dalka Ingiriiska qaybna ka ah howlgalada difaaca ee bariga dhexe kuwaas oo ay ku jiraan kooxaha ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cutubyo diyaaradaha dagaalka degdeg ah waxay wasaaraddu faahfaahin ka bixisay qarashka ku bixi doona howlgalkan kaas oo lagu sheegay 115 milyan oo lacagta Ingiriiska sida qorshaha uu dhigayo markabka lagu magacaabo HMS Dragon oo burburiya difaaca hawada ah ayaa ku sii jeeda bariga dhexe waxaana la sheegay inuu ka qayb qaadan doono howlgal kasta oo lagu sugayo amniga marinka waxay intaas wasaaraddu ku dartay inuu jiro markab kale oo Ingiriiska laga leeyahay kaas oo lagu qalabeynayo qalab cusub si hadii loo baado howlgal dheeraad ah uu fulin karo ku dhawaaqistan ayaa ku soo aaday xilli John Healey uu taageeradiisa u muujiyay Keir Starmer ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska iyadoo 19 mudane oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ay ku baaqeen inuu is casilo afayaan waxa hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay in wasiiradu ay isku raaceen in midnaanta koobaad ay wali tahay dib u furidda marinka Hormuz si maraakiibta caalamiga ah ay fursad ugu helaan inay dib u bilaabaan socdaalkoodii
1: arbaahinta waxa soo jeedinaysay Fardoosa Shaab Cabdi Rahman dowladda Mareykanka ayaa muujisay walaac ku saabsan faafitaanka kooxaha mitiinta xag jirka ee ka howlgala galbeedka Afrika gaar ahaan gobolka Saaxil iyo harada Chad kooxaha warbixintu sheegtay ee Mareykanku ay sheegeen waa Al-Qaeda iyo Daesh maamulka Trump ayaa ka digay in mitiintu ay ku xoogaysanayaan galbeedka Afrika kadib markii ay sheegteen in lagu jabiyay Iraq iyo Syria warbixintan Mareykanku oo macluumaad badan xambaarsan waxaan goorsii horeysay kala sheekaystay Xasan Sheekh Umar oo isha Soomaali.
3: Bashiyow Mareykanku waxa uu ku sheegay arintan warbixin uu ku faafiyay istaraatiijiyadiisa cusub ee la dagaalanka argagixisada ee sanadka 2020ka warbixintaasi maamulka Trump waxa uu ku soo qaatay galbeedka Afrika gobolka Saaxil iyo harada Chad oo markaasii ku taala xadka waqooyiga dalka Nigeria waxana uu ku tilmaamay meel ay ku badan yihiin dagaalyahanada xag jirka ah kuwaas oo sida Mareykanku uu sheeganayo markii lagu burburiyay xarumahoodii bariga dhexe ay hadda u soo guureen qaaradda Afrika qayb ka mid ah gobolka Afrika waxa uu la tacaalayaa sidaynu ognahay dhibaatada kooxaha kacdoonka wada taas oo Mareykanku

0: تعنا هبلناز خبركم سمعتنا مدلا وعلت ربع الراديو بي بي سي انو جميرو امريكا قبل علي تشيبيا امبراتو سنهت مع قبات صوار العلام
1: أمونغو يتكلم أمونغ إيرتران بنورا متفنان لكن عين الكتنا ترمز كياتي هذه كتنا سلامنا رحنا نمشي لا في بين إيرتران محل ويكلت يومنا نورماليزيشن من سعد العين تلو
0: أبي إيرترا فلي لأخصب أو مسلات كقصلن حتى تنت كسفن نتصوعت قريبو أبي لم مدن كان لازم وتاتي تشيب أويت أتليت
2: نايل بي نايمتني ملحق

0: ሕክምና ገይራ ጥዒት ኢኽያ ተባሂላ ግን ልምምድ ኣብ ትገብረሉዋን ተወድቕ ነይራ
1: ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለት እውን ኣለውና ላየን ፅጋብ ክትከታተሉና ኣዕድመኩም አሜሪካ አበል ዓሊ ኢትዮጵያ አምቢራቶ ዝፀንሐት ማዕቀባ ጽዋር ልዕላ አሜሪካ ምስ ኩናት ትግራይ ብዝዛመድ ኣብ 2021 ኣብል ዓሊ ኢትዮጵያ ማዕቀባ ኣምቢራ ምልዓል እዚ ማዕቀባ ጽዋር ዝህልዎ ጽልዋ እንታይ እዩ ንምሁር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ዶክተር ሚካኤል ካሕሸን ኣዘራሪብና ኣለና
2: بزح نقرات ترجمة اللوي اللي لحسن تحدى هذا كيف عوشتي يعني في سلام منا دحنا نتنا وعلو لغانة ترجمة اللوي خليو مع غاز ملعال هذا نايك اللتيوم بتالي كيف عبناي نعرابة وينزل لوا ركب بستوستان ملكوعو كما حاشي خليو بتالي بديبلومات عين غرغ الله عمونغو كيف عنا عمونغو عمريكان زنارة بدي تورنت العالم السلطح هذي لفتو نورماليزيشن اكاوي فتر اللو بيكونومي عيني كل عالك اللفعة كيف دحري post conflict recovery لبوال كويت جمالي جل وهم عيني من دحر تتحساس وغيره تو عم تيجي من إنجلش بالكبر لو تقرأي post conflict recovery نيو علو تعنتها اللي خلينا
1: أبز حزقون أب تقرأي زي مرجع علو أب كل لام حرا ورومي أون جونت ثاتي قص للهم أب مونغو إثيوبيان إيرتران أون متفنان أبز حي للو أوانيو زي سقوم تزي توصي دزلو بوايت هاوس حزن من تاي
2: هذي لو تيجي تيجي بالكبر لما كنت على السودان تقول لا ومشي تيجي

0: سلام مقعد بدحنا مدرسة Essential English Conversation متأخم. ازي نتمهارو قانق انجليزينيا ازيو ادلاي زغن مدبيو انيت مسجن بحال ابنايلو مي مدب اتوم ابزحالف اربعة خفالات مدباتنا استغايدو مييتات دقيمنا قنسم عمينا
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: كاب سمهاركم مو كندي زاكل كتكرو تخولو. نزي السعب نقص فتنا بموساد نفسهم مزنو. كأدمي اتقونو عمل سمسمعكم حاسيبكم نخط ملسو وخل جيزة خلوكم يو. هرائن بار كأدامي حطو بإنجليزينيا تمر إخوم ديخوم سكابلو.
1: Are you married?
0: كأتسيلكم و تمر إيه بلو.
2: Yes, I am.
0: كأتسيلكم أحواتنا حاتن ألو وخم دو سكابلو.
1: Have you got any brothers or sisters?
0: كمزيز سعبلو. كلتا أحوات ألووني.
2: I've got two brothers.
0: كأتسيلكم كنديو عدميخم إلكم حتاتو.
1: How old are you?
0: حجخا آني سلاسان حموشنيو عدمي بلو.
2: I'm 35.
0: قرم ما عاسيو إلا تلدتكم إلكم من محتات فتنو.
1: When's your birthday?
0: أب موداتا إلا تلدتي عصر تشوعات السنة يبلو.
2: My birthday is on June the 17th.
0: بالدعم الصبو هجي نفسه كف مسمر نايتي ميت سمعكم بمدقام تلا مامدو.
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: Grim, dagimna bimilimimad, that's not a kumok sab kendekum iteradakum nimzen. Kalita sabat nahad adom, gilao habarita tatatatu holo, tatatolo. Eti sabai, kendeh watana hatin kamzalo wo, edmiu kende mohanu, kumoon, eletedatu, maas mohanu, astabulu.
3: Have you got any brothers or sisters?

0: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
0: I'm 26.
1: When's your birthday?
0: My birthday's on June the 17th.
2: كل دحيسكمو؟ اوه اتسابعي كلتا احوات اللوو ادميو اسران شدشن كوينو الى تلدتو خا اصرتو شو عادة سنين قرم حجم بار اتميييت بمولو نغتل مامدو متشو وانا لكم نلورا نايقزا نفسكم ملستات بمهاب تلا مامدو
3: Are you married? How old are you? When's your birthday? Have you got any brothers or sisters?
2: صبو حجي نتميت بمولو بمسمع ملستاتكم كتتعري تخولو
3: Are you married?
4: Yes, I am.
3: Have you got any brothers or sisters?
4: Yes, I've got two brothers.
3: How old are you?
4: I'm 35.
3: When's your birthday?
4: My birthday is on June the 17th.
2: صبو حجم بار سبات مسترخبو كميلكم حبريتا بزباخونتات حرارم كندي حواتنا حاتن كمزلووم ادميوم كونة إلا تلدوتوم كتوكسوم تخولو أبزغل تسئل مدب Essential English Conversation يرخبنا Bye for now

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في 14 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: بريطانيا تقوم بنشر سفينة حربية في مضيق هرمز ضمن مهمتها الأمنية متعددة الجنسيات. رئيس الوزراء يواصل الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي. وترامب في الصين وسط تصاعد التوتر مع إيران. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل من SBS عربي. تقوم بريطانيا بنشر سفينة حربية في مضيق هرمز ضمن مهمتها الأمنية متعددة الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنشر أيضا طائرات مقاتلة وأنظمة ذاتية التشغيل. وتقود بريطانيا وفرنسا هذه المهمة الأمنية متعددة الجنسيات التي تضم أكثر من 40 دولة. وستخصص بريطانيا 115 مليون جنيه استرليني كتمويل جديد لمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام وأنظمة متطورة لمواجهة الطائرات المسيرة. من جانبها قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن حاملة الطائرات شارل ديغول ومجموعتها القتالية عبرت قناة السويس وتتجه نحو جنوب البحر الأحمر. أستراليا قال وزير الدفاع ريتشارد مارز إن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وأضاف مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز ويتش تايل E7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي، معتبرا أنها ضرورية لمساعدة الشباب الأسترالي الذين باتوا عاجزين عن دخول سوق الإسكان. وتشمل التغييرات الضريبية التي كشف عنها في الموازنة الفيدرالية إلغاء خصم ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 50%، إضافة إلى حصر الامتيازات الضريبية المرتبطة بما يعرف الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري أو النيجاتيف جين.

0: بالعقارات الاستثمارية الجديدة فقط. واتهم الائتلاف المعارض رئيس الوزراء بالكذب على الناخبين بعدما كان قد تعهد قبل الانتخابات الفيدرالية بعدم إجراء أي تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال أو نظام النيجاتيف جيرينج. وفي حديثه إلى SBS قال البنيزي إن الموازنة تعكس التزام حكومته بمزيد أو بمنح مزيد من الشباب فرصة امتلاك منزلهم الخاص.
1: We are acting to make sure that we change the way the tax system works. And the truth is that people have called for tax reform for a long period of time to make sure we get a better balance between income earned from working with income earned from owning assets. That's what these changes do.
0: قالت منظمة المساعدة القانونية الوطنية Legal Aid إن استثمار الموازنة الفيدرالية في تحسين نظام دعم الأطفال جاء متأخرا منذ وقت طويل. وقد تعهدت الحكومة بتخصيص 183 مليون دولار لتعزيز النظام في خطوة تهدف إلى منع المسيئين من استخدام مدفوعات دعم الأطفال كأداة من أدوات العنف الاقتصادي. ويشمل التمويل تخصيص 79 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتوفير حماية أقوى للآباء والأمهات ومنح دائرة الخدمات الأسترالية Services Australia صلاحيات أكبر لوقف الإساءة واستغلال النظام للإيذاء. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة المساعدة القانونية الوطنية إيفيت داث إن النساء المتضررات من العنف الاقتصادي يطالبن منذ سنوات بإجراء تغييرات على هذا النظام.
2: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
0: في غضون ذلك قالت شبكة الدفاع عن حقوق كبار السن في أستراليا إن الموازنة الفيدرالية تركت عددا من القضايا الملحة المتعلقة برعاية المسنين من دون معالجة. ويتضمن أو تتضمن الموازنة استثمارا بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار في قطاع رعاية المسنين، يشمل توفير 5000 مكان جديد سنويا في دور الرعاية السكنية على مدى السنوات الأربع القادمة، إضافة إلى إلغاء التكاليف التي يدفعها كبار السن من جيوبهم مقابل خدمات الاستحمام وارتداء الملابس. لكن الشبكة قالت إن الموازنة لا تلبي بشكل كاف الحاجة إلى تمويل برنامج الدعم في المنزل الذي يوفر باقات دعم تساعد كبار السن على البقاء في منازلهم مع التقدم في العمر. وقالت مديرة السياسات والتعليم والمناصرة النظامية في المنظمة سامانثا أدمونز إن الموازنة لم تتضمن أي التزام بتوسيع هذا البرنامج رغم فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها كبار السن بالفعل.
3: Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitisation process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
0: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لإجراء محادثات عالية الأهمية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات. تأتي القمة في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المتوقع أن يهيمن نفوذ الصين على طهران على المناقشات، إذ تعد بكين واحدة من القوى القليلة القادرة على إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيزه ينصب فقط على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
4: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: قتل 12 شخصا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مركبات في جنوب لبنان، فيما يتواصل القتال بين إسرائيل وحزب الله قبيل جولة ثالثة من المحادثات بوساطة أمريكية. وشهد الدخان يتصاعد في أنحاء جنوب لبنان، بينما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة على طول الحدود بعد أكثر من 10 أسابيع على اندلاع النزاع المرتبط بالحرب مع إيران. في هذه الأثناء أعلن حزب الله مقتل قائد قوة الرضوان النخبوية التابعة له في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي. ورغم إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي، يواصل حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار لا سيما في جنوب لبنان، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية فيما تصفه بمنطقة أمنية. في هذا السياق أيضا قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق على سلامة قوات حفظ السلام في لبنان.
5: UNIFIL continues to remind all actors to avoid operating in proximity of United Nations positions and personnel, and further urges all actors to avoid any actions that could put peacekeepers in danger.
0: في الرياضة وفي دوري الركبي الوطني، قال مدرب فريق بيدرث بانثرز إيفان كليري إن نظام التعاقدات الخاص باللاعبين في الدوري لعب دورا في إعلانه المبكر عن رحيله. وكان كليري قد الذي يعد من أحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة قد فاجأ الأوساط الرياضية بإعلانه أنه سيترك منصبه مع نهاية الموسم المقبل. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا 24، ملبورن مشمس إجمالا أيضا 21، هوبرت غائم 18، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سناء.
2: صباحك مبروك بترا وجميع مستمعات ومستمعي هذا البرنامج Good Morning Australia. تبتدئين بترا بالاعتراف بالسكان الأصليين؟
3: قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ بالاعتراف بالسكان الأصليين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الجاديجل من أمة غورينغاي
2: ولكبارهم في الماضي والحاضر. نعم مستمعينا, اليوم ديجا نعم الخميس في الرابع عشر من شهر مايو أيار 2026. صباحكم مبروك, صباحك مبروك بترا وسليم وجميع مستمعينا. البرنامج ابتدع من السادسة ومستمر معكم إلى التاسعة صباحا مع أهم الأخبار الأسترالية والدولية إضافة إلى المنوعات. معكم سناء وهيب
3: وأنا بترا طوء الهندي, وشكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. ننطلق مع هذه الحلقة, انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية وما زالت هذه الموازنة تتكشف بالأرقام وماذا خلف هذه الأرقام يا سناء.
2: سيكون عندنا أكيد إحنا حنشوف من كل الجهات هذه الموازنة, وابتدينا من بارح بترا وإحنا قاعدين بنفند سواء إحنا أو زملائنا بالدجل, زملائنا بأستراليا اليوم, لكن إحنا مستمرين والاستمرارية كذلك الضرورية, والموضوع الضروري هو موضوع الهجرة وتعامل الموازنة مع الهجرة في 2026.

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: في خطوة يعني تعكس تصاعد البعد الاقتصادي في هذه العلاقات الثنائية، وسط حديث عن اتفاقات واستثمارات محتملة بين الجانبين، كيف تقرأ هذه الزيارة في التوقيت كما المضمون، وما إذا كانت أيضا واشنطن تحاول إعادة صياغة علاقتها مع بكين من بوابة الاقتصاد هذه المرة؟
3: طبعا العلاقة الأمريكية الصينية هي الأهم بالنسبة للدولتين، لأنها بالأساس علاقة تنافس وتكامل. هناك منافسة قوية بينهما، لأن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر لها في القرن 21، وأنها الدولة الوحيدة القادرة على منافستها في قيادة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وهناك تحديات إقليمية ودولية، هناك تايوان القضية الكبرى، والصين تعتبرها طبعا أرضا صينية، الولايات المتحدة تعترف بذلك لكنها لا تريد أن تسمح بأن الصين تضمها بالقوة. هناك المنافسة التجارية والتعريفة الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس ترامب وعاد وخفضها بعد أن ردت الصين بأنها منعت تصدير المعادن النادرة، هذه المعادن التي اكتشف العالم الآن أنها تمثل الأهمية القصوى بالنسبة لكل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والتشيبس والرقائق، التي من المفروض أنها بدون هذه المعادن النادرة يكون من الصعب أن تتم، وبالتالي أصبح الإنتاج الأمريكي والأوروبي بل والعالمي رهينة لهذه المعادن النادرة. من هنا تم الوصول إلى ما يشبه الهدنة بين الدولتين، إنه الصين تفرق عن كل صادراتها من هذه المعادن، الولايات المتحدة تخفض الجمارك التي كانت قد رفعتها، لكن هذه الهدنة لا تعني إنه الوضع مستمر إلى ما لا نهاية. واشنطن تبحث عن مصادر أخرى لهذه المعادن، الصين تؤكد دائما على قدرتها على أنها تستطيع أنها تلحق الأذى أيضا بواشنطن إذا ما تعرضت له من جانبها، ومن هنا العلاقة بينهما فيها الكثير من المنافسة. لكن في نفس الوقت واشنطن تعرف أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لها، والعكس صحيح لدى بكين، لأنه هي المستهلك والمستورد الأكبر للمنتجات الصينية، ومن هنا لابد من التعامل والتعاون بينهما، بالإضافة طبعا لقضية الذكاء الاصطناعي التي صارت عنوان المنافسة بينهما، هي التي تستخدم في الهجمات السيبرانية في عمليات التجسس كآلة للنمو الاقتصادي، والمنافسة بينهما على أشدها في هذا المجال، ومن هنا ضرورة التعاون لوضع قواعد لهذا المجال الجديد، لكن المنافسة الشديدة بينهما هي التي تحول دون وضع هذه القواعد.
4: نعم محمد، دائما في إطار السياسة الخارجية الأمريكية، إلى أي مدى يعكس رفض واشنطن للرد الإيراني على مقترحاتها بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز تصعيدا في الموقف، وهل يفتح ذلك الباب أمام خيارات عسكرية؟
3: هذا الخيار هو الذي كان الحديث عنه مكثفا خلال الأيام الأخيرة، أنه مع رفض ترامب للرد الإيراني وأنه اعتبره غير مقبول، فإنه الحديث عاد مجددا وبقوة عن إمكانية العودة لاستخدام القوة العسكرية أو استئناف الحرب، حتى لو بعمليات عسكرية مكثفة محدودة غير طويلة الأمد كنوع من الضغط على إيران. كان وهذا يعود بنا إلى زيارة ترامب لبكين الآن، إنه هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب إنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق

0: وقف اطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر، كان هناك دور للجانب الصيني في اقناع ايران به، ومن هنا هناك الكثير من الكلام بين الطرفين ويتم التداول بشأنه بين الرئيسين حول الموضوع الإيراني. وإن كان ترامب يقول كثيرا نحن لسنا في حاجة للتدخل الصيني بالنسبة لهذا الموضوع، لكن هذا في إطار التأكيد على أنه نحن المنتصرون، نحن لسنا في حاجة لمساندة الآخرين. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي يعلم أنه الصين تملك الكثير من الأوراق مع إيران، هي التي تستورد 90% من النفط الإيراني، تقدم لها الدعم في مجلس الأمن بالفيتو، الدعم العسكري والاستراتيجي بالمواد التي تستخدمها إيران في إنتاج الصواريخ والمسيرات. فمن كل النواحي إيران تحتاج للصين، ومن هنا أهمية الدور الصيني. لكن الصين أيضا قريبة من إيران، تعتمد عليها كثيرا في طريق الحرير، في أنها تمثل منطقة النفوذ بعيدا عن أي دور أمريكا، لأنه لو سقط النظام سيأتي نظام أقرب للولايات المتحدة، ومن هنا تعقيدات المشكلة. في كل الأحوال سيعود الرئيس الأمريكي ومعه كلام الرئيس الصيني بشأن هذا الموضوع. هل سيفلح الرئيس الصيني في إثنائه عن العودة مرة أخرى للعمليات العسكرية؟ هذا ما يأمله الكثيرون، ولكن هذا يحتاج إلى الوصول إلى اتفاقات بشأن البرنامج النووي، بشأن مضيق هولمز. هذه قضايا معقدة متشابكة، وهي التي عليها التعويل الآن.
1: نعم محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة مع تعيين كيفن وورش اليوم رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم والقلق أيضا من تباطؤ النمو الاقتصادي. ما أهمية هذا التعيين في هذه المرحلة الحساسة، وكيف سيواجه الاحتياطي الفيدرالي استقلال القرار وضغوط التضخم؟
0: قضايا صعبة كما تعرفين، لأنه كان الرئيس الأمريكي يضغط طوال الشهور الماضية على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي من أجل تخفيض معدلات الفائدة. باول والبورد في الاحتياطي الفيدرالي كانوا يرفضون ذلك، لأنه هناك ارتفاعات في معدلات التضخم وصل في الشهر الماضي في إبريل إلى 3.8، هذا أكبر ارتفاع في خلال 3 سنوات. بالتالي الاحتياطي الفيدرالي جمد عملية التخفيض التي تتم في معدلات الفائدة. كان الأمل أنه كيفن وورش عندما يأتي إلى الاحتياط الفيدرالي يستطيع أنه يخفض معدلات الفائدة، لكن الآن مع الارتفاع الواضح في معدلات التضخم سيصبح على وورش، من الصعب على وورش وعلى المحيطين به أن يخفضوا معدلات الفائدة، لأنه هذا معناه زيادة في نسبة التضخم، زيادة في الأسعار. هذا لا يريده أحد ولا الاحتياط الفيدرالي. لكن في نفس الوقت الاقتصاد الأمريكي هناك انخفاض في معدلات النمو، ومن هنا محاولات من الرئيس ترامب أنه تخفيض معدلات الفائدة كنوع من المساعدة على إعطاء قوة دفع للاقتصاد الأمريكي هي معادلة صعبة. كيف نحفظ التوازن ما بين تخفيض معدلات التضخم والسماح في نفس الوقت بدفع معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي؟ هذا ما يحاول الكثيرون من صناع السياسات الوصول إلى نتيجة فيه، لكن بالتأكيد أنه الرئيس الجديد سيجد صعوبة في تنفيذ ما يريده الرئيس ترامب. وهناك اعتقاد أنه ربما لا يتم التخفيض في الاجتماعات القادمة، بل واقترح ذكر البعض أنه ربما تتم زيادة بسيطة في معدلات الفائدة. لا ندري إن كان سيتم ذلك، لكن هذا يوضح مدى صعوبة القضية.
2: نعم محمد السطوحي مراسلنا في نيويورك، شكرا لك.
1: شكرا شكرا من القلب لك محمد، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
2: نعم بيترا، خلينا ننتقل كنا الآن إلى ملبورن وموجز الأنباء مع الزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. بريطانيا تقوم بنشر سفينة حربية في مضيق هرمز ضمن مهمتها الأمنية متعددة الجنسيات. رئيس الوزراء يواصل الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي.

0: الحرب في بكين وسط تصاعد التوتر مع إيران.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهر المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33. Insight برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا Insight كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
7: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
8: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، رؤية غير واضحة بالعاصمة الثقافية ملبورن و21 درجة، بريسبن أمطار متفرقة و24 درجة، غربا في بيرث أمطار و20 درجة، 24 بأديليد وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي، رؤية غير واضحة، درجات الحرارة أدناها 17 وأدناها 7 وأقصاها 19، هوبارت طقس صافي، أقصى درجات الحرارة أيضا 19. نختم الجولة مع داروين وشمساتها و33 درجة بمقاطعة الشمال.

يعني بيترا اللي حقوله الآن ملوش إلا عنوان واحد، كنا ماشيين صح ولكن شو اللي صار يا سناء؟ يعني القصة عن أزمة محتملة قد تؤثر على مشاركة

0: منتخب العراق في كأس العالم 2026 بعد تقارير تشير إلى أن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات دخول لخمسة لاعبين عراقيين أساسيين ما يهدد ظهورهم في البطولة. اللاعبون المعنيون حسب التقرير هم إبراهيم بايش، مهند علي، زيد تحسين، حيدر عبد الكريم وعلي الحمادي. وفق ما نقل عن عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم فإن سبب الرفض غير واضح حتى الآن، ولم يصدر توضيح رسمي من الجانب الأمريكي أو الاتحاد العراقي. طبعا أزمة تمثل ضربة فنية بالفعل للمدرب والجهاز الفني، خاصة أن بعض هؤلاء اللاعبين يعدون من العناصر المؤثرة في مشوار التأهل.
1: This is big news سنة.
0: يعني ما احنا ماشيين صح، ولكن وعد
1: اكيد رح ننطر اي شيء بيصدر عن المنتخب. ومن هذا الخبر الرياضي الى ابرز عناوين الصحف، وما زلنا نقرا الموازنه.
0: خلينا نبتدي بالموازنة، لما لا؟ بيترا، هناك الكثير من الصحف تتحدث عنها اليوم. حنحكي أكيد عن الهجرة والموازنة وأمور أخرى. ابتدي أنت.
1: رح نبتدي سناء مع صحيفة The Australian وأيضا صحف News Corp. اليوم خصصوا أكثر من قراءة تحليلية وزاوية مختلفة لهذه الموازنة، تحديدا لجن زي أو هيدا الجيل يلي ناطر كان انفراجي من الموازنة. هل استفاد فعلا أم لا؟ Backfiring budget tax measures will hit جنسي. إذن يرفض جيم تشالمرز ربط شرائح ضريبة الدخل بالتضخم لمعالجة ما يعرف بالزحف الضريبي، وبدلا من ذلك عم يدرس اليوم تعزيز خصم ضريبي جديد بقيمة $250 للعمال، وكنا استمعنا مبارح لن يتم الاستفادة منه بالأشهر المقبلة. بالوقت نفسه أثارت تغييرات ضريبية على الاستثمار العقاري والأسهم أيضا انتقادات واسعة، لأن قد تؤثر سلبا على أكثر من 500,000 شاب من الجيل زد، وتؤخر قدرتهم على شراء المنزل لمدة قد تصل لسنة. ليش؟ الميزانية الجديدة تتضمن زيادة صافية بالضرائب بنحو $77 مليار خلال 10 سنوات، ما أدى أيضا إلى اتهامات للحكومة بكسر وعود انتخابية، سيما فيما يتعلق بعدم تعديل قوانين الإعفاءات الضريبية للعقارات والأرباح الرأسمالية.
0: في صحف الفيرفاكس تناولت الموضوع اللي حكت عنه بيترا، لكن خلينا نتناول كذلك الميزانية أو الموازنة من محور آخر، ألا وهو الهجرة، وسنتحدث عن هذا الموضوع اليوم الساعة الثانية، وحيكون موضوعنا موضوع الحوار كذلك. Coalition to link immigration limits to new builds as Taylor says migration has run miles ahead of housing. الائتلاف يربط سقف الهجرة بعدد المنازل الجديدة، مع تأكيد تايلر أن الهجرة تجاوزت قدرة الإسكان. يتناول المقال الوارد في صحيفة The Guardian خطة جديدة أعلنها زعيم المعارضة الأسترالية أنجس تايلر ضمن رد الائتلاف على الموازنة الفيدرالية، وتركز على ربط أعداد المهاجرين المؤقتين بعدد المنازل الجديدة التي يتم بنائها سنويا في أستراليا. بحسب الخطة فإن الحكومة المحافظة إذا وصلت إلى السلطة ستضع سقفا للهجرة يعتمد مباشرة على قدرة سوق الإسكان، بحيث لا يسمح بدخول أعداد من المهاجرين تفوق عدد الوحدات السكنية الجديدة المتاحة. وهذا ما قاله تايلر، إن معدلات الهجرة الحالية سبقت الإسكان بمراحل، ما تسبب في ارتفاع الإيجارات وصعوبة شراء المنازل للأستراليين الشباب. يعني هنا بيترا نعود ونربط الهجرة والإسكان، الهجرة والمشاكل الاقتصادية. تفضل.
1: صحيح سناء، واليوم عنا إضاءة مفندة ومفصلة لكل الأرقام يلي وردت بهذه الموازنة حول سقف التأشيرات للسنة المالية المقبلة. أنتقل إلى موضوع كتير مهم، وهو كسر الوعد الانتخابي. أنتوني ألبانيزي's plan to beat liar accusations after a broken promise budget. كتبت صحيفة The Australian في هذا التحليل، المعركة السياسية بعد

0: الميزانية الأسرية تدور حول قضيتين أساسية يلي هن النزاهة والضرائب. أنجس تايلر هاجم رئيس الوزراء أنتوني ألبنيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز اتهمهم بالكذب وتقديم ميزانية مليئة بالوعود المكسورة بحسب المعارضة. بالمقابل ألبنيزي وتشالمرز دافعوا عن التغييرات الضريبية، اعتبروا أنها ضرورية لتحقيق العدالة بين الأجيال ومساعدة الشباب على امتلاك منزل. اليوم ألبنيزي بمواجهة انتقادات بسبب تراجعه عن وعود انتخابية متكررة، خاصة تعهده بعدم تعديل قوانين النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية والإعفاءات الضريبية أيضا على أرباح رؤوس الأموال. ورغم رفضه سناء، يعني رفض طبعا أنه يوصف حاله بالكاذب، أقر بأنه الحكومة غيرت موقفها بسبب تغيير الظروف، وهذا ما أكده تشالمرز لما قال تغيير سياسي ضروري لمنع استمرار الوضع الحالي من الانزلاق.
1: نعم بيترا، من موضوع الموازنة إلى موضوع آخر، لأنه فعلا العناوين الكبيرة في جميع الصحف الأسترالية دائما الموازنة، لكن من الملاحظ أن هناك عنوان كبير وهو الأول وبالخط العريض في سيدني مورنينغ هيرالد: Jewish group warned about alleged gunman before Bondi massacre. مجموعة يهودية حذرت من المسلح المزعوم قبل مجزرة بونداي. وهنا أقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد. يتناول المقال معلومات ظهرت خلال تحقيقات رسمية في أستراليا بشأن الهجوم الدموي الذي وقع في منطقة بونداي في سيدني خلال احتفال يهودي بمناسبة هانوكا، وأسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص. بحسب التقرير، كانت مجموعة أمنية يهودية قد حذرت السلطات قبل الهجوم من احتمال وقوع اعتداء أو هجوم معادي لليهود خلال الفعالية. التحذيرات تضمنت مخاوف من متطرفين محتملين وهجمات منفردة مستوحاة من بعض الفكر، وتم إرسال تقييم أمني للشرطة قبل أسابيع من الحادث. التحقيقات اللاحقة ركزت على ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والشرطة تعاملت بجدية كافية من هذه التحذيرات، وما إذا كان بالإمكان منع الهجوم أو تقليل خسائره. كما ناقش المقال الانتقادات الموجهة للسلطات بسبب ضعف التنسيق الأمني وعدم إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل المناسبة.
0: من هالخبر سناء نتوقف مع فاصل إعلاني، ومن ثم الخبر الدولي مع الزميل سليم الفهد. خليكن معنا.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice,

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: فيما يتعلق بالدعم الحكومي للعقارات الجديدة بدلا من المشيدة قديما وتقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين على رأسها نيجاتيف جيرينج وضريبة الأرباح الرأسمالية كابيتال جين تاكس بالإضافة إلى الدعم المحدود لفواتير الطاقة وإجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة والمزيد. هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
3: هذه الميزانية لم تكن مجرد أرقام وإنفاق حكومي، بل يعني محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأسترالي بالكامل. يعني سمعنا وزير الخزانة جيم تشالمرز ركز على فكرة العدالة بين الأجيال، خصوصا في ملف السكن وملف الضرائب. الحكومة قررت الاقتراب من ملفات حساسة جدا هالمرة، يعني مثل عم نذكر النيجاتيف جيرينج وامتيازات المستثمرين العقاريين، وهي يعني مثل ما بنعرف قضايا كانت تعتبر خط أحمر من وجهة النظر السياسية لسنوات طويلة. هلأ الرسالة الأساسية كانت واضحة جدا، أستراليا لن تعد تستطيع الاعتماد على اقتصاد قائم فقط على ارتفاع أسعار العقارات والاستهلاك، بل تحتاج إلى إصلاحات أعمق وأكثر استدامة.
2: أستاذ يوسف، وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز وصف الميزانية بأنها الطريق الأصعب للإصلاح، ما أبرز القرارات المتعلقة بالعقارات والسكن؟
3: الحدث الأهم كان إعلان الحكومة عن تقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين. كان في اتجاه لتوجيه الدعم أكثر نحو العقارات الجديدة بدلا من شراء عقارات قديمة بقصد المضاربة. الحكومة عم تقول إنه الهدف هو مساعدة الشباب والعائلات لدخول سوق العقار وتقليل المنافسة غير العادلة فيما بينهم وأيضا بين المستثمرين الكبار. لكن يعني الجدل بهذا الموضوع كبير، يعني هناك من يخشى أن يؤدي خروج بعض المستثمرين من سوق العقارات إلى ارتفاع الإيجارات وأيضا نقص المعروض السكني. لذلك يعني أستراليا دخلت فعليا مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل سوق العقارات.
2: نقطة مهمة أستاذ يوسف، وتحدثت قبل قليل عن أن الحكومة اقتربت من ملفات حساسة جدا مثل النيجاتيف جيرينج. يمكن مو كل المستمعين يعرفون كيف يشتغل النيجاتيف جيرينج أو ما هي المديونية السلبية، ولماذا تغيرت بعد ميزانية 2026-2027؟ اشرح لنا أكثر أستاذ يوسف.
3: هلأ النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية هو يعني نظام ضريبي يسمح للمستثمر العقاري بخصم خسائر العقار من دخله الخاضع للضريبة. هلأ يعني النتيجة أنه بيدفع ضرائب أقل. لهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري في أستراليا جذابا جدا لعقود طويلة. لكن يعني المفارقة في ميزانية 2026-2027 التي أعلنها جيم تشالمرز، الحكومة اتخذت خطوة تاريخية بتقييد النيجاتيف جيرينج بشكل كبير. هلأ كان في إعلان أنه ابتداء من 1 يوليو أو الشهر السابع من عام 2027 المستثمرون الجدد لن يستطيعوا استخدام النيجاتيف جيرينج على العقارات القديمة، وسيبقى متاحا بشكل أساسي للعقارات الجديدة فقط، وهو تغيير يعني جذري. الحكومة تقول أن الهدف هو يعني تشجيع بناء منازل جديدة بدلا من المضاربة على العقارات القائمة أو العقارات القديمة، وممكن تكون أيضا هي محاولة إعطاء فرصة أكبر للمشترين لأول مرة لدخول السوق العقاري. التقديرات الحكومية تتحدث عن إمكانية مساعدة حوالي 75 ألف أسترالي إضافي على شراء منزل خلال 5 سنوات.

0: القادمة. في نفس الوقت الحكومة أعلنت أيضا عن تغيير كبير على ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الكابيتال جين تاكس CGT. يعني الاقتراح هو أنه سيتم استبدال الخصم الثابت بنسبة 50% بنظام يعتمد على احتساب التضخم. يعني هالشيء بيعني أنه ضرائب أعلى على الأرباح العقارية الكبيرة مستقبلاً. هلا المؤيدين يعتبرون ان هذه القرارات بدايه حقيقيه لمعالجه ازمه السكن والعداله بين الاجيال، بينما المعارضين يعني كانوا يحذرون من ان المستثمرين قد يخرجون من السوق، مما يؤدي الى ارتفاع الايجارات ونقص في المعروض السكني. يعني لهذا السبب اصبحت النيجاتيف جيرنج اليوم اكثر ملف سياسي واقتصادي سخونه في استراليا.
1: وشفنا أيضا أستاذ يوسف عدد من المستثمرين هم أساسا الآن خارج سوق الاستثمار بسبب سياسات حكومية، لكن الآن مع كل هذه التغييرات يعني الميزانية الفيدرالية هل فعلا رح تساعد الشباب على شراء منزل؟
0: الحكومة تحاول إعطاء أمل لجيل الشباب، لكن الواقع يعني الحقيقة لا يزال صعبا. أسعار العقارات مرتفعة جدا، والفوائد أيضا ما زالت تضغط على المشترين بشكل كبير. هلأ الإصلاحات الضريبية ربما قد تخفف الأسعار أو تبطئ ارتفاعها، لكن يعني لن تصنع معجزة سريعة. لذلك يعني نرى كثيرا من الشباب يقولون أن المشكلة أعمق من أنه مجرد تعديلات ضريبية، وأستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر من المنازل وتحسين القدرة الشرائية للناس.
1: وأيضا الميزانية اللي أعلن عنها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز قدمت بعض من الأمور الضريبية لدعم المواطن، لكن ماذا عن غلاء المعيشة أستاذ يوسف؟ هل شعر المواطن بأي دعم حقيقي من هذه الميزانية؟
0: الحكومة قدمت بعض التخفيفات الضريبية ودعم محدود لفواتير الطاقة وبعض المصاريف اليومية، لكنها كانت حذرة جدا في الإنفاق. السبب أن الحكومة تخشى عودة التضخم للارتفاع من جديد، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط العالمي والتوترات السياسية الدولية. لذلك يعني شعر بعض الأستراليين أن الدعم أقل من المتوقع، بينما ترى الحكومة أن الإنفاق الكبير قد يعيد الأزمة الاقتصادية من جديد.
1: وحتى أستاذ يوسف ملف الـ NDIS أو التأمين الوطني ضد الإعاقة له حصة بالميزانية الفيدرالية، وشفنا الجدل حول هالموضوع والأرقام الكبيرة اللي تنفق على هذا البرنامج، فليه نشوف هذا الملف والإنفاق الحكومي بالميزانية يعتبر قضية كبيرة جدا؟ شو تفاصيله؟
0: صحيح صحيح، الإنفاق على برنامج NDIS ارتفع بشكل ضخم خلال السنوات الماضية، والحكومة يعني وجهت نظرها أنه استمرار النمو بنفس الوتيرة ربما سيشكل ضغط هائل على الميزانية. لهذا بدأت الحكومة يعني الحديث عن إصلاحات وأيضا تجديد الرقابة على المصاريف، لكنها تؤكد في نفس الوقت أنها لا تريد المساس بالخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة. هلأ هذا الشيء يعكس حقيقة مهمة، أستراليا دخلت مرحلة القرارات الاقتصادية الصعبة، ولم يعد الإنفاق الحكومي مفتوحا كما كان بعد جائحة كورونا.
1: وبما أنه أستاذ يوسف الحرب الآن لها تأثير كبير وتداعيات على أستراليا والعالم، فكيف تؤثر الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأسترالي؟
0: الحكومة يعني قلقة جدا من أي ارتفاع جديد في أسعار النفط، لأن ذلك يعني ارتفاع البنزين والديزل والشحن وأسعار السلع داخل أستراليا. لهذا رأينا تركيزا في الميزانية على أمن الطاقة وأيضا الاستثمارات المتعلقة بالوقود والطاقة المتجددة. أستراليا يعني تدرك أن أي أزمة عالمية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، لذلك أصبح الاقتصاد الأسترالي مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالأحداث الدولية.
1: ولابد أستاذ يوسف أن نتوقف على ملف الهجرة ولو بشكل بسيط، لأنه بتعرف هنالك ربط بين ملف الهجرة وبين أزمة السكن، فخبرنا شو اللي تغير بسياسات الهجرة بعد هذه الميزانية؟
0: ملف الهجرة أصبح حساسا جدا بسبب أزمة السكن. كثير من الناس يربطون زيادة عدد السكان وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات بشكل يعني مباشر أو بشكل أو بآخر، لكن الحكومة يعني من الجهة الأخرى تعلم أيضا أن الاقتصاد الأسترالي يحتاج إلى مهاجرين، خصوصا يعني في قطاعات، نحن عم نحكي على قطاعات الصحة والبناء والتكنولوجيا اللي فيها نقص. لذلك الاتجاه الحالي هو التركيز على الهجرة الماهرة وتنظيم الأعداد بشكل ربما أكثر دقة بدلا من إغلاق باب الهجرة بالكامل.
1: وماذا عن السمول بزنس أو الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال، كيف تأثروا من هذه الميزانية؟
0: الشركات الصغيرة أو المصالح الصغيرة ما زالت تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة. الحكومة مدلت بعض الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة كما لاحظنا، لكن الكثير من أصحاب الأعمال يشعرون بأن الدعم لا يزال محدود مقارنة بالتحديات التي يواجهها البزنس يعني بشكل يومي.
1: نعم.
0: هلا العديد من الشركات اليوم تركز على البقاء والاستمرار أكثر من التوسع والنمو، خصوصا مع تراجع إنفاق المستهلكين.
1: وما الرسالة الحقيقية وراء هذه الميزانية أستاذ يوسف؟
0: الرسالة يعني كانت واضحة، أستراليا تحاول الانتقال إلى مرحلة جديدة في الاقتصاد ربما تكون أكثر توازنا وأكثر عدالة، لكن هذا الانتقال لن يكون سهل.
2: شكرا للزميلة منال العاني والخبير الاقتصادي يوسف مرتضى. الساعة الثانية، الوجه الجديد للهجرة بعد موازنة 2026.

في عناوين هذه النشرة: المعارضة تستعد لخطاب الرد على الميزانية الليلة، وتربط بين خفض أعداد المهاجرين ومعالجة أزمة السكن. رئيس الوزراء يواصل الدفاع عن التغييرات التي أجرتها حكومته على النظام الضريبي. وترامب في بكين وسط تصاعد التوتر مع إيران. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. تعهد الائتلاف المعارض بربط أعداد المهاجرين الذين يسمح لهم بدخول البلاد بعدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها سنويا، في خطوة يقول إنها تهدف إلى تخفيف الضغط على قطاع الإسكان ومواجهة تنامي شعبية حزب أمة واحدة بزعمة بولين هانسن. ومن المقرر أن يستخدم زعيم المعارضة أنجس تايلر خطاب الرد على الميزانية مساء اليوم على للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن خطته لتشديد سياسات الهجرة، بما يشمل خفضا كبيرا في أعداد الوافدين الأجانب إلى البلاد وإحياء أجزاء من برنامج بيتر داتل الانتخابي لعام 2025. وبحسب تسريبات من خطابه، فإن تايلر سيقول أمام البرلمان أنه يجب على أستراليا ألا تستقبل عددا من الأشخاص يفوق قدرتها على توفير السكن لهم. وأضاف أن معدلات الهجرة في ظل حكومة العمال تجاوزت بكثير قدرة قطاع الإسكان، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الإيجارات وأسعار المنازل، خصوصا بالنسبة للشباب الأستراليين الساعين لامتلاك منزل. في هذه الأثناء واصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الدفاع عن التغييرات التي أجرتها

0: حكومته على النظام الضريبي، معتبرا أنها ضرورية لمساعدة الشباب الأسترالي الذين باتوا عاجزين عن دخول سوق الإسكان. وتشمل التغييرات الضريبية التي كشف عنها في الموازنة الفيدرالية إلغاء خصم ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 50%، إضافة إلى حصر الامتيازات الضريبية المرتبطة بما يعرف بالخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري أو negative gearing، ربطها بالعقارات الاستثمارية الجديدة فقط. واتهم الائتلاف المعارض رئيس الوزراء بالكذب على الناخبين بعدما كان قد تعهد قبل الانتخابات الفيدرالية بعدم إجراء أي تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال أو نظام النيجاتيف جيرينج. وفي حديثه إلى SBS قال البليزي إن الموازنة تعكس التزام حكومته بمنح مزيد من الشباب فرصة امتلاك منزلهم الخاص.
1: We are acting to make sure that we change the way the tax system works. And the truth is that people have called for tax reform for a long period of time to make sure we get a better balance between income earned from working with income earned from owning assets. That's what these changes do.
0: نبقى في ردود الفعل على الميزانية، حيث قالت منظمة المساعدة القانونية الوطنية المعروفة باسم Legal Aid إن استثمار الموازنة الفيدرالية في تحسين نظام دعم الأطفال جاء متأخرا. وقد تعهدت الحكومة بتخصيص 183 مليون دولار لتعزيز النظام في خطوة تهدف إلى منع المسيئين من استخدام مدفوعات دعم الأطفال كأداة من أدوات العنف الاقتصادي. ويشمل التمويل تخصيص 79 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتوفير حماية أقوى للآباء والأمهات، ومنح دائرة الخدمات الأسترالية Services Australia صلاحيات أكبر لوقف الإساءة واستغلال النظام للإيذاء. هذا وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة المساعدة القانونية ييفيت داث إن النساء المتضررات من العنف الاقتصادي يطالبن منذ سنوات بإجراء تغييرات على هذا النظام.
2: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce their former partners. So this is a huge win. We welcome the Albanese government's announcement on that.
0: أما شبكة الدفاع عن حقوق كبار السن في أستراليا فقد قالت من جانبها إن الموازنة الفيدرالية تركت عددا من القضايا الملحة المتعلقة برعاية المسنين من دون معالجة. وتتضمن الموازنة استثمارا بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار في قطاع رعاية المسنين، يشمل توفير 5000 مكان جديد سنويا في دور الرعاية السكنية على مدى السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى إلغاء التكاليف التي يدفعها كبار السن من جيوبهم مقابل خدمات الاستحمام وارتداء الملابس داخل منازلهم. لكن الشبكة قالت إن الموازنة لا تلبي بشكل كافٍ الحاجة إلى تمويل برنامج الدعم في المنزل الذي يوفر باقات دعم تساعد كبار السن على البقاء في منازلهم مع التقدم في العمر. وقالت مديرة السياسات والتعليم والمناصرة النظامية في المنظمة ساماثا إدمونز إن الموازنة لم تتضمن أي التزام بتوسيع هذا البرنامج رغم فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المسنون حاليا.
3: Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitisation process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
0: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لإجراء محادثات عالية الأهمية مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات. تأتي القمة أيضا في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المتوقع أن يهيمن نفوذ الصين على طهران على المناقشات، إذ تعد بكين واحدة من القوى القليلة القادرة على إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيزه ينصب فقط على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا أنه غير معني بكيفية شعور الأمريكيين تجاه أوضاعهم المالية.
4: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: وحول الدور الصيني المحتمل في الملف الإيراني، يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي.
5: هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب أنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به.
0: إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مركبات في جنوب لبنان، فيما يتواصل القتال بين إسرائيل وحزب الله قبيل جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. وشهد الدخان يتصاعد في عدة أنحاء من جنوب لبنان، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة على طول الحدود بعد أكثر من 10 أسابيع على اندلاع النزاع المرتبط بالحرب مع إيران. ورغم إعلان وقف لإطلاق النار الشهر الماضي، يواصل حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار لا سيما في جنوب لبنان، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية فيما تصفه بمنطقة أمنية. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق على سلامة قوات حفظ السلام في لبنان.
6: UNIFIL continues to remind all actors to avoid operating in proximity of United Nations positions and personnel, and further urges all actors to avoid any actions that could put peacekeepers in danger.
0: في أخبار الرياضة، انطلقت دورة العام مجلس التعاون الخليجي في الدوحة بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 6 دول خليجية، وأقيمت هذه البطولة الإقليمية لأول مرة عام 2011. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا أيضا 24، ملبورن مشمس إجمالا 21، هوبرت غائم 18، كامبرا غائم جزئيا 18 أيضا، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.